0: الرحيم
1: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام

الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة

نستجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زَوَالٍ.

مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

0: سلام. ومستوى دكتور رشيد فندي بجن كانيكا زلال بروش روشتو روشنبيريا كردي كساتية هر ديار بجر دهوغي خدان باورنامين آست بلند و كارنوي دبوار نويسين دا بوين اگر زنگين كرنا پرتوخانا كردي و جهشانازيا پارزگاه دهوغي مستوى دمت باش بيدن
1: دم باش سرچابا
0: بله مامستا پرتوکاتا البرد استمنه بجین البجیر نو و نشان حیاتی فی غضم الاحداث آنکو جیان همد نو گرماتی ها ریدان آندا دنو بر سال 1951-1991 که برگ ایکی به خوشحالی و ها تا بلاف کرن کجا 420 لپران پکتتن اول دریای که تجی بیرهاد نتنه دا چط فی پرتوکی دا بلاف کریه
1: بله سپاسی هاور کم از دست خوشی رادیو یا مدکم رادیو یا دهوک یا پیشکفتی خوشحالم و دیدارید گلنه و هر وقتی جنابه هلا زانی من چو کار نینم اما هر کار من خواندنا کتبا یا نویسینا کتبا او کتبا جنابه تا آماجه پکری او پرتوکا من یا چلو نهریه یعنی پنجی کم ایک پرتوکت من حتا نکه یک چاب بوین
0: بله
1: اوا یا دی ماهیه اکو اوا پشکه کش بیرهات نیت من خوش دو پشکه پکراتیش سالا پینجی و ایکه حتا نوتو ایکه و پشکه دویجی دیش نوتو ایکه دست بکرد حتا که خود حس کرد که حتا کنگی دیشن نویسم اوا قناقه که گلکا گرینگه دیشیانم دا او قناقه وقتی هم شنی آتینه سر دنیای و مدنیا دیتی و پاشی حکمت عراق المكرين وكي زمان سردمي عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وأحمد حسن بكر وفاشي الفيدي ماهي صدام حسين حتى الصلاة نوتو ايكي هروسا شلاء جديبة بشكدار يامت دا أبي يقول صالة شيستا أس عندام ريك خطنا نهيني بوميا بارتي ديمقراطي كردستان الباجي ردهوكي وريك خطنا ما عاشقرابو تتره ما او برید پوستی با مدین شناف شورش حتا گرتن و نالت ما حتنا عشقرا کرن دو سالا هم کدین زندان آمیسل و پشتی هم زندان آمیسل در کت اینجوی هم شکتاب خانه حتنا دری خستن هر سالا که زندانه بوم هر سالا که کتنه یا ساقتی حساب کرش بر هنده هم نجار بویم بچین مل المیسل بخینین چونکه قطاب خانه ایواریا وی سردمیل دو که نبون ام چوی نمیسل و پاشی هر چه حاله که هبید ما خواندنا خود تمام کرد حتی سالان او تو ایدی
0: بله دکتور بیجین اف پرتوکه تب زمان عربی یا حاتیه بیجین چاب کرن و بلاف کرن بو چی بزمان عربی؟
1: بله خوش پسیاره او کما بستا من ابه بو ام بو عرب آجی دیار که این عرب یت عراقه کاوی سردمی چپ سره ما حاتیه السردست وان رجي ما رجي من قربا قور شيد عبد الكريم قاسم بن يد عبد السلام عارف بن أحمد حسن بكري بالخطا صدامي حتى نوتو ايكي هندي هندي وان يبسلي كرداين اي كشتنو برينو صودنا قنداو قافل كرنا قنداو و حبسو زندانو شهيد كرنا بشمرده حتى دمائي مدلي از بزمان عربي بنوسم دا عربة عراق جي باش بزان كاني تبسلي ما حطيه يعني اس جلق جارا ما مستابو مزید شما گنده گنده کردستان گریان میدی پی چالا که مازان یا نیوکا گندی من پسیار کریم گوتی ابا چی چالا نیوکا گنده هوا و دی ابا توقت خدا طیارت حکمت عراق اطاطین انده بومبه هبوند گوتی ناپالم ید برداین ما و اف چالا یا نیوکا گندی چه کریم گلک گندی شی ید کشتین و بریندار کریم اف تشته همی من پی پرتوکی دا گوتی اروس آمنی گوتی که چوا سر وقتی به رژیم امن و استخبارات حکومت دفاع بون ام کی و چوباین دفاع بون شب و روش دافتش تا بو عرب و جدیار ببیدن زیدبای کرداجی و برا قدرش کرداجی عربی زانن و هکر خدا آنه یک داد بلکی برادر کشی تکلیف الیب کم ما ورگی رایت سر زمان کردی بوان کردا اوید کردی نزانن جو برهم به گرین گل دفنن افردوکه پردو زمانه
0: بده بلاف کرن بله موسیق من افردوکت البردست منه كومكا بيجين يو أرشيفي تدايا هندك نفيسارين تينا هندك قرارات يعني كو بريارة تانية صالان بيستو بينجة تا بيستو حفتة بينجي وحفتة أفها إكا ديد هكو توهات يد خاص كرنش لايا دكتور خسرو غنيفة كو سريك زانكيا صلاح الدين بو أف كومكا أرشيفي تد بريد هاتينا بالاف كرن بيجي ما جالك دردة سري دي تينا جالك جارب أنفالا دا أنجي سرهل دانة دا صالان وطو إيكا تشتت ما نماينا بيج ألبوم بن فيديو بن أفتشت أنا ما ينال برد السبتري أنا في سرت ما مالت ما تشتت ما أف أرشيفات أتشوا هات يا برد السبتة أتشوا كوم كريا حتى من كدفتة ما
1: بله همي ملك من تشتت هاي الدفع من تشتت حيوان دي كسات يا من ذهبي تان كسات يا كجشتي يا عام أسهل جرم دفخو بصفة إلى كتري أفدس نبي سنة أبي جناب تعاموجة فكري من يتهل جرتين مثلا قولوا منا الصالة الحفتية وأبراستر الحفتية أسبوع من نبي سنة المعفدار الكردستاني والدهوك أستاد مدى خاصرين بو كونجريت أدبي البغدا الهبليري السليمانية جالك جارازة شوما خولة عن الدورة دورة فروردهي البغدا جالك جارازة شوما أبدي كوري زانياري عراقي يعني المجمع العلمي العراقي من تشكيلات يا أبا همي من هلجر دين دفقو وجلك جلك الدينج يا أبا هندكين أبا تايوان دي بلي فردو كيف هبن
0: بله جباركو وينتا اش دمتو تشوية فردو تشوية قطب خانه صالة 53 حتى 54 ايكم وينتا ازارو كيني افرده هاتي بلاف كرن هر واسا قطب خانه دلخين ديكو هجي قد نتو القطب خانه كا اماده يا كاوا هر واسا هندك وينين تنا دمتو المال سيرانا قل قشتو هفالت خو بس يا تشتهر سرنش راكش ما قالك جارا بيجين هكار بتر اف جيلي بيجين بشتي نوتو ايكي وانا استسر كرديت كرينة ديدا دسبيكي سر كرده بارزانية نمر اتناف داي هر وصا بسر كردن عراقي بوم قالك وخشبو دامي من افوه نديدين مره ما تجفيد چنده چبيه بونمونا ملك فيصل دوي زعيم جمال عبد الناصر اف مهندي نوفيد قولي بوين عبد السلام عارف كو رئيس بيجن سروكي كمارا عراقي بودنا برات صلاة 63 و سار 1966 مره ما تجفا كم كرنا وان وينا دوي پرتو كده چبو
1: بله مره ما من اوه يا خواندباه هجا چه عراقي بيت چه كردستان بيت داوان سر كرده بنياسيت اوه حكم العراقي كري هرش ملكا وحتى وقت چارده تموز چبوي ملك حاطنا كشتين رئيس تسلسل من الكريم عبد الكريم قاسم عبد السلام عارف عبد الرحمن عارف من دورة دادية يعني هر تشتكي كورانجي هكي جرينك ندوك وجرينك البغداء عبي تكرين عن سليمانية عن هبليري أس بشكدار بوم تدار أجبر هنده من البلاف كريم
0: بلي ما قالك نوفي أحمد حسن بكري يقولي بوي أفا تصوير ويجي بيجين تأكريات بريدو بردستا ومستد البحث أم قالك كرد بيجين بيرا بريد ما چه دمادا بیدن، چه ظلم اکسر سر ما بیدن، چه هز اکسر سر ما بیدن، چه دنگاوی و چه رول دا بید، حتی دو ماهی جیل سردم کرونای ما هر بجین بیروریت کردیت انجام داین بنامونه یاش خراب بجینه تویدر سر سالا کردی نوروزه دا بحث جشن نوروزه و کری سال 1963 دا چه بیروات نگه دوی ساله ده و کتا بلاف کریه
1: بله اوی سردمی وقت حكمته بعثية وبعثية شنو هذا نصر حكمي صلاة 63 ونوروز قد غابوا عمد قلتين شيء نوروز بكتن ما أستيكتيا قطابير كردستان دابوا ويسر دامي من بالبرسياريجي هابوا أمر بو مشحس بهاد قوتي دوتين آجرا لنيفة بهابلية هلكان و بشت محافظة هلكان بشت مديرية بوليسة هلكان بجا من دا قطابية ناف باجر ما ويروجه آگیره نوروزی هلگر یعنی شبا 20 سر 21

كل ما لي وزين وخذ الله خراب دمشني شالا هاجف اخذ اقول مخلصي قبل اخذ الله مصاب لبنا شمام وكدر حسنا هري ما خراب اجرى موسالا اخذ الله اذا خذ الخريب اخذ الله وخريبي زحمتا ادلال اخذ الله كدي مرازل جينات كبناك بخلق وشلنا

بشتي خزارة خلا يشاب شبكة شمال وملكة جفاء خزارة بخلا سينقو قال خزارة مصاب لا يشبال قيس القاء خزارة هذا سوزو قال في خزارة من إلو بسلي خبا أزا تسيب كل مرابين مبالا سيبانا أخ ولا تلقى خزار خريبا خزار وخريبي سحمتا بلال خزار كتما هذا بجينات كمناك بخلق شرما رأي

الدنيا هاي جفا اخذ اقول او يا باي خزر ابو بلدان كم لكن ايش القرينا شد و و ادلول هكا سوزو بس خزر من ايرب سري خبا اذن بدنا الحكي شريف خد اما لدنا و و خزر هكا خزر ابو في قلب ذا سوي بكل برامينهم اذن بينا بالي شام شريف انا طرف و ادنا اذا خزر خريبا و و خزر وخريبي احمد يا ايوه ادلال خزاك كما درجنا كما كي بخل ايش انا

سرا رج الخير عمارت سرا اسم سرا رج الخير شب شمال خدايا حلق حمائي بورك رحائي بركك مجال لون دائي داد نامي بمشاد سبع زميدائي هرم خراب ودس الأطان خدي خمي جد لغضان ميري أخو سر بشي جمد بشوية من أين زاب بشكو مارا لبوري دولة لكم رب الأخذ

وهذا يسهل أمي خطوء القلس مولاه شباب خذي بإبراهيم شرابي خطوء القلس مولاه شباب له بإبراهيم شرابي قرانا أسكريب شاري شتو كذكاري كولي عفا شباب مكا آقاري دوسالك بشبكا سبيب له شرف يا خوز داري يالي أوليم يوز بكيلي داري بنبا سليماري مسيح البلاي ما هو جميع سيري ودري جميل وشهد جوتي لكن لداي شاراري وي شارار سليما لمن من الله يسار قريب المعلم اندرع شرائي بين سليما نسيباري خلطار حرا تبائي بين الرامي ما هو جخش في لا وهشين كذل برائي من الجار سيري خدي جميل وشائي اللي جوتي لكن لداي شاراري وي وشارار سليما لمن من الله يسار قريب المعلم

0: انا مقواشيني هاتي ولا تيني سرق الماتي سرق المديني شيخ الشمال خذ سوكا ديال بكير سوكا موسلي ولا تيني الديني كشكيت قد دليل مالا من اخوش اي شر نابا بين بيني دليل مال اجمال الدنيا تير نابا ازراب كراسك الصور شفت اللي حلب البنج مالا خوكي مقهارك يا هيدري خلقالك يا عربي اتاسك زير بابي مثلي بخذ خبو خيالي رجالك القرق السعفين ازهيني بشبال وبيش بلاوكي مالا خور ابن ابن يا انا مبانو اخلي يا
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستن رادیو دهود بکن

0: دينه باغچايا اوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوري دستكوي اڤش لايكيفا فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني اوفانتشتا هم ديكورات چنه ديكورات النافمالي دريسينغ روم وهميج ديفحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بشبيرا منچي صدف سلي بجيوت البت دوشاكوفا دوشاكو بوليف جبروند النايوفن صدف بوسخلم يولاشتا وخواكو كيل ديفيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي
1: والله افرين قابلنا تاكوشترو قازانجا تازيداترا هدا سرداركي بريكا واتصابي فريكا ودرفاتا برنافايا خلات دازباجي وبو بشك داري كرني تيرو بشكاندا بو سيجاشت النايب وست رومبلين بي ام دابليو اكس 5 ده ايس كريمين بكرا وايكي بلاش
0: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدف تني بو صدف يتشن كيا بها فركا ات موبيليات ناف مالي دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش قلتي في همي زوقا موبيليات ان اوفيسا شيدا تفيد بو همي اوفيسات بردستا تا اوفيس تينا بخشا هيا اهب باش ترين موبيليات بخشا هيت هين ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات ناف مالي بابا تن رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات ناف مالي و دريسينغ روم و همي جي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سلي بجبيرا منهجي صدف سلي بجيوت هيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف اش براند النايوفن صدف بوسخ لم يولاشتا وخواكو كيل ديفيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: النية لازم نكمل التأهيل. أرجوكم وخلوها ينطب حالي.
1: النية معكم.
0: نيجي نضرب عمليات عسكرية مبرمجة إلى مكانات كل اختبارية نقتحمها. ناخذ من كل مجموعة ثلث أرض اللي مسيطرة عليها أو نصف. وإذا قدرنا ناخذ 60 واحصرهم في مكان نضربهم بالكيماوي أو قحبيهم كسائر كبيرة. وما أضربهم بالكيماوي يوم. ما مش معشو.
2: برنامه انفال کو برنامه که بو هوا چند دمکن کورتن انفال دیده دا اینه دیار کرن بدنگ شاید حالا او برنامه شرادیو دهوگ دیده پیش کش کرن.